العزيز والقم طربي نقفني مشي الدرب تعبني مشي الدرب وتشوف هز القلب امشي واقول

0: شوي شوي هو انت، هو شوي شوي وانت.
1: استنى داي ولحظة واوا ميتسوبيشي واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: يا رب يا رب
5: تحكي صلى الله
6: Do you have a room?
7: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجيل لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجار أنا الآتية الماضي الأليم وحاضر لئيم أنا فلسطين.

خلاص هو للموت مولود جديد، فلذا يحب أبناءه كيفاد. يستحيل أن نشتاق أبدا يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور. ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير، غور كبير في القلب يتسع يتسع ويضيق يتسع يضيق. لا أنا لأنه ند مشاجر. لم أعد بعدي نقيا مثلما في الأمس كنت قاصرا مهاجر قاصدا مهج الأكاس. الوصف ملكاً للمتلقي السقف جحيما للمستلقي. الوصف ملكاً للمتلقي السقف جحيما للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجر صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة.

تعذبني يا ابن الزرقاء ان الموت لنا عاده وكرامتنا من الله تعالى. لبيك يا نصر الله.

أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمذبحة، والدم انساب فوق الوشاح، المنازل أضرحة، والزنازل أضرحة، والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني، أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة.

المدربين واللي ما عندهم انضباطية وقبل العمل الفدائي و يعني خطوا الجزاء العدد والجزاء الشعر.

اعتقد انها مو ما كانت تفنى ضربة لذلك كانت تدخل في اضيق النظام وابسط الامور ما دخلني بشكل واسع وبالتالي كانت

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حافة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع طابت قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، 115 كيلومتر صوب الجنوب، الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته، إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها، صفي الماي تحت زروعها قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.